محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها.